أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

تي سرفراز يا ولاد رهبري في خلق وحياد هربتي آزادي وبراد سلام للدرس.

هردم اطير الجرقه والعزيز انت النبي وير اقرك من تتدل تشبيه ناري في الحديد عمرو شمرو ابن زياد ويزيد كفي دوار اي خدا بين الومبر لعن واغضب عديد عمرو شمرو ابن زياد ويزيد كفر دايار اي خدا بين الومبر لعن واغضب عديد وقت من تتند فكر جرح جسمي نازي دايار بسكن سر ظالمي وان لعنتي تين بديد اي هبال نوخيني وان قنجو عزيزان بالنبيير لعنتي بين السر وان

من مستحق لا نتقبيه أبد بويا يزيد قنجم تبرش بفوش نهر محرم ما تمي هم بوان هسرد خويني أم بكنديد سفيد قنجم تبرش بفوش نهر محرم ما تمي هم بوان هسرد خويني أم بكنديد سفيد وان لعينان وقت آلي مستفادان زحمتي لرزكت أجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيدي في المزيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيدي في المزيد والعينان وقت آلي مصطفى دان زحمتي لرزكت أجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيدي في المزيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير

بيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهدا مهما نترك حملنا يا يابا ولا محتل.

غدا باذن الله وكتائب القسام سننزلكم في حيفا في تل ابيب نضربكم في صفد في

0: احدهم وقدمات شهيدا تعلم في جامعه الازهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر. شاء الله عز وجل ان يكون قائدا من هؤلاء القوات. فقلت له انتم تمثلون يوم احد انتم على جبل الرماه فاياكم ان يؤتى الناس من قبلكم. فقال والله لن ينزلوا علينا الا على دمائنا. وصدق الرجل وعده كان من الشهداء. وقفوا جميعا. كان اول عمليه الانزال حين نزلوا ففشلت عمليه الانزال الاولى.
1: خيبر يا يهود
2: جيش محمد
1: ثم يهود جيش محمد.

في سرفراز يا ولاد رهبري في خلق وحياد حربتي آزادي وبراد سلام للدرس.